0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
0: 3ZZZ, Multicultural Radio 92.3 FM.
2: صباح الخير إن كان صباحا مساء
3: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3

good morning and good afternoon, Australia. نبدأ مشوار الصباح معكم مع الفنان عماد الملوك. صباح الخير، صباح المحبة، صباح السلام، صباح الأمل عليكم. صباح ومساء الخير لأستراليا، وغود مورنينج بونجور لخارج أستراليا.

صباح التفاؤل الذي يرافق خطواتكم أينما كنتم مستمعينا الكرام داخل أستراليا خارج أستراليا. Good morning and good afternoon Australia. نحييكم بأجمل التحيات ونسأل الله أن يجعل هذا الصباح وهذا النهار بداية ليوم مليء بالخير والبركة والنجاح. استمتعوا بالأغنية واللحن بصوت الفنان عماد الملوك.

يسعد لي صباحك ومسائك أم خضر، شكرا على هذه الكلمات الجميلة اللطيفة. ما أروع هذا الصوت.

بكم ابقوا معنا واهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. برنامجنا هذا اليوم حافل بالاغاني الحديثه القديمه والجديده، وايضا بالنشره الاخباريه طبعا كالمعتاد، ومع الدكتوره ميديا الياس، والحمد لله على السلامه دكتوره. في فقره صحتك بالدنيا موضوعنا اليوم راح يكون شيق عن سرطان الثدي، سرطان الثدي الذي يصيب الرجال والنساء. تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة التريد بزاد صوت الجالية العراقية على موجة FM بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيبلين مرقص الصناطية. محمود التركي وداليا مبارك. بعد الأغنية رح نكون مع همسات الصباح ومع الزميلة والكاتبة والشاعرة الأديبة عبدو عطية.

0: ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريد بزيت صوت الجالية العراقية. أترككم مع همسات الصباح ومع الزميلة الإعلامية الكاتبة الشاعرة أديبة عبدو عطية.
1: أحبتي مستمعي ومستمعات البرنامج العراقي الإذاعي الأسبوعي، وإلى الزميلة والصديقة والإعلامية الرائعة معدة ومقدمة البرنامج الأخت والصديقة إيفلين الصناطي، اخترت لكم ولأول مرة قولا للشاعر الفلسطيني محمود درويش، ويقول فيها: سنصير شعبا حين

0: لا نتلو صلاة الشكر للوطن المقدس كلما وجد الفقير عشائه. سنصير شعبا حين نشتم حاجب السلطان والسلطان دون محاكمة. أديب عبد عطية.
1: شكرا للزميلة الإعلامية أديبة عبد عطية.
2: أنت عيونك أحلى من البدايات، ولأن خزرا فتح بيت روحي.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تلفزة صوت الجالية العراق. شكرا يا إلهام على هذا المسج الحلو وهذه المكالمة الحلوة بصراحة.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد حذرت القنصلية الأمريكية لدى أربيل أمس رعاياها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد أمني غير متوقع، ودعت المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى استعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو الإغلاء المؤقت للمجال الجوي فضلا عن حدوث اضطرابات في حركة السفر. وأشارت إلى أن بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، فيما ألغت شركات أخرى بعض خطوطها الجوية. كما حثت القنصلية المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة على التفكير في مغادرتها أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث أي تصعيد. في إطار سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الطاقات الإنتاجية، تواصل الحكومة خطواتها الرامية لتطوير قطاع الطاقة واستثمار ثروات البلاد بالشكل الأمثل. وفي هذا الصدد رأس رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أمس اجتماعا مع وزيري المالية والنفط والملاك المتقدم للوزارة، خصص لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع النفطي. ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتناسب من النفط مع حجم احتياطاته وطاقاته وقدراته السكانية لتلبية متطلبات التنمية احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة تطوير البنية التحتية والقدرات التصديرية وتأهيلها لتتلائم مع الزيادات المتوقعة. ذكرت الهيئة في بيان أنه في سياق المتابعة الدؤوبة والمستمرة لملف عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، كشفت عن أن الفريق الميداني المؤلف في مكتب تحقيق الأنبار تمكن بعد المتابعة والتحرك والانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومديرة التخطيط العمراني في الأنبار فضلا عن شعبه تنظيم المدن في مديرية بلدية الرمادي من تأشيرة عدة مخالفات مرتكبة في عملية إعلان وبيع عقار يقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي بأقل من قيمته الحقيقية من دون استحصال الموافقات الأصولية من مديرية بلدية الرمادي. تعتزم مديرية المرور العام استحداث معاهد متخصصة لتعليم قيادة السيارات مرتبطة إلكترونيا بقسم التسجيل بهدف تطوير مستوى السائقين ورفع كفاءة إجرائية منح إجازات السوق. وأوضح المدير العام للمرور الفريق عدي سمير أن الاختبارات لن تقتصر على ظروف قيادية محدودة، بل ستشمل تدريبات عملية في أوقات الصباح والمساء، مشيرا إلى أن المشروع جرى تضمينه ضمن تعديل قانون المرور الذي رفع إلى مجلس النواب بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية لتنفيذه. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 7 مليارات دينار و5 ملايين مليون دولار، بالإضافة إلى ضبط 35 عقار بحوزة مدير مكتب عدنان الجميلي. قال القاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إنه تم ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات تخص المتهم الموقوف على محسن خلف. وأضاف القاضي المختص أن التحقيق أسفر عن ضبط هذه المبالغ. من جانب آخر، تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من منع هدر 19 مليار دينار مع توقف إجراءات المزايدة على عقار مساحته دون 550 دونما في الأنبار. أما أهم ما جاء في الصحف العربية، شهداء وإصابات بغارات أمريكية استهدفت حفل زفاف جنوب إيران، والجيش الإيراني يقصف قواعد عسكرية في الأردن والبحرين والكويت والقنصلية الأمريكية في أربيل. تجدد القصف الأمريكي لليوم الثاني، وإيران تطلق عملية رد حاسمة. إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد في حال فرض عقوبات بريطانية عليها. إسبانيا تعلن امتلاكها أدلة على تأجيج روسيا، وإسرائيل
تدفق المهاجرين إلى سبت الخارجية الإيرانية، لن نترك أي هجوم أمريكي دون رد، والعقوبات الأمريكية وراء الضغوط الاقتصادية، والحكومة تتابع الوضع عن كثف. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، تترقب أكثر من 1,000,000 أسرة أسترالية مستفيدة من إعانة رعاية الأطفال Child Care، تغييرات في قيمة مدفوعاتها خلال هذه الفترة مع بدء عملية المراجعة السنوية التي تجريها خدمات أستراليا، إذ تقوم الجهات المختصة حاليا بمراجعة المبالغ التي حصلت عليها الأسر خلال السنة الماضية المالية الماضية، ومقارنتها بدخل الأسرة الفعلي وظروفها، للتأكد من حصول كل أسرة على قيمة الدعم التي تستحقها. بولين هنسن تتوعد البزن

البنيزي بعد فوزها بمقعد انتخابي في ولاية غرب أستراليا. هذه رسالة واضحة إلى الناس تتجه باتجاه حزب أمة واحدة. الناس تريد من يستمع لها ومن يقاتل من أجلها. الناس تريد تغيير اتجاه البلاد. أسعار المنازل في أستراليا تسجل مجددا انخفاضا للشهر الخامس على التوالي. أسعار المنازل في أستراليا انخفضت 1% خلال الشهر الماضي، أي ما يعادل انخفاض ما بين 30 إلى 50 ألف بسعر المنزل. إحالة جراح بارز في ملبون إلى محكمة مهنية بعد اتهامات بعمليات غير ضرورية. يواجه جراح متخصص في علاج بطانة الرحم المهاجرة في ملبون إجراءات أمام المحكمة المدنية والإدارية في فيكتوريا بعد اتهامه بإجراء عمليات جراحية يزعم إنها لم تكن ضرورية لبعض المريضات. وتشمل الادعاءات عمليات جراحية شملت إزالة الرحم أو المبايض، فيما بدأت الجهات الطبية المختصة تحقيقا في القضية. من المهم الإشارة إلى أن هذه الاتهامات لم تثبت أمام المحكمة حتى الآن، والطبيب ينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول أنه كان يجري العمليات عندما يعتقد أنها تصب في مصلحة المريضات. القضية أثارت اهتماما واسعا خصوصا مع تقودها من المريضات بإجراءات قانونية. أما الخبر الأخير فيضانات نيبال. أستراليا تقدم مساعدات إنسانية إضافية مجددة بقيمة 3 مليون دولار. الحكومة الأسترالية تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية إلى نيبال مجددا بقيمة 3 مليون دولار، ذلك بعد الفيضانات الكبيرة التي تضرب البلاد حاليا. هناك 42 أسترالي مفقودين في نيبال حاليا بسبب الفيضانات. عدد الوفيات نتيجة الفيضانات وصل إلى 1300 شخص.

إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أوضعت على مسامعكم من إذاعة تريت البلزيت صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله. القيصر يا العزيز.

0: جدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. ننتقل وإياكم إلى فقرة صحتك بالدنيا مع الدكتورة ميديا إلياس. صباح الخير دكتورة.
1: صباح الخير سيدي إفلين، صباح الخير للمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي. أعزائنا المستمعين صباح الخير ومساء الخير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم. واليوم نفتح معكم موضوعا مهما جدا يخص المرأة والأسرة والمجتمع، وهو سرطان الثدي. كلمة سرطان قد تثير الخوف والقلق لدى الكثيرين، لكن المعرفة والكشف المبكر واتباع النصائح الطبية يمكن أن تصنع فرقا كبيرا. وتؤكد الجهة الصحية الأسترالية أهمية الكشف المبكر، كما إن برنامج بريس كرين أستراليا يوفر فحوصات مجانية مؤهلة للنساء، مع دعوة النساء من عمر 50 إلى 74 عاما للفحص كل سنتين. في حلقتنا اليوم لن نتحدث فقط عن المرض، وإنما عن الوقاية والأعراض التي يجب الانتباه إليها والفحوصات وأهمية الكشف المبكر والعوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة والعلاجات المتوفرة، وكيف يمكن للعائلة أن تكون مصدر دعم للمرأة في رحلة العلاج. نرجع ونقول صباح الخير للدكتورة، وأهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي.
1: صباح الخير.
0: يسعدنا أن تكون معنا هذا الصباح الدكتورة ميديا إلياس لنتحدث معها بكل وضوح وبساطة عن هذا الموضوع المهم، ولتجيب على عن أسئلة ربما تدور في ذهن الكثير من النساء. أهلا وسهلا بالدكتورة، وشكرا لحضورك ومشاركتك في توعية مستمعينا.

0: دكتورة ميديا، بداية ما هو سرطان الثدي ولماذا يعتبر الكشف المبكر مهما جدا؟ وهل سرطان الثدي يصيب النساء فقط أم يمكن أن يصيب الرجال أيضا؟ وما أكثر الأعراض أو التغييرات التي يجب على المرأة ألا تتجاهلها؟ الميكروفون إليك دكتورة.
1: سرطان الثدي هو السرطان الذي يصيب الثدي بحيث تنمو الخلايا في منطقة الثدي بطريقة غير طبيعية، وتنتشر هذه الخلايا السرطانية في الأنسجة السليمة بالجسم، ولهذا نسميه سرطان، والذي هو نمو غير طبيعي في منطقة الثدي. وهذا المرض يصيب النساء والرجال. طبعاً بتركيب الجسم بالولادة، النساء منطقة الثدي والأنسجة أكبر، فتصاب النساء أكثر. الإحصائيات بأستراليا في عندنا حوالي 1 كل 7 نسوان تصاب بسرطان الثدي النساء، وفي الرجال 1 كل 600 رجل يصابون بسرطان الثدي. فهو مهم للنساء والرجال. لماذا الكشف المبكر مهم؟ لأن الكشف المبكر هو الأساس اللي يخلينا نعالج المرض بصورة نهائية، حتى حياتنا تستمر بحالة طبيعية. فهو بدوره يحمي حياتنا وينقذنا من خطر المرض. فالتشخيص المبكر مهم جدا. الأعراض اللي ممكن واحد يشعر بها، واللي هي مش شرط واحد يكون عنده هاي الأعراض، بس أي امرأة أو رجل يشعر ب منطقة الصدر، واللي هي تعتبر من منطقة أسفل الرقبة من عظم الترقوة إلى الحجاب الحاجز، والمنطقة أسفل الأبط، هذه المنطقة كلها تعتبر من منطقة الصدر أو الثدي. الأعراض الموجودة بها ممكن وجود كتلة نشعر بها بالفحص، أو تغيرات بالجلد المحاط بمنطقة الثدي، سواء كانت الحلمة أو الجلد المغطى لمنطقة الثدي. التغيير بالجلد يكون يا أما تغيير لون الجلد، يكون احمرار أو لون زهري بالجلد، أو تكون نتوءات بالجلد كأنما تشبه قشرة البرتقال، فإن الجلد يكون في نتوءات صغيرة. أو إذا الشخص لاحظ تغيير بحجم الثدي جهة واحدة أكثر من الجهة الثانية. وفي حالات قليلة يكون عندنا أوجاع بالصدر. هذه الأوجاع اللي ما نعتبرها بس فترة الدورة الشهرية، بتكون مستمرة. فمن هذه الأعراض لازم نراجع الطبيب ونسأل على هذه الأعراض، لأن الفحوصات لازم تأكد لنا أنه الصدر سليم أو في لا سمح الله عقدة.
0: أوكي دكتورة، هل كل كتلة بالثدي تعني وجود سرطان؟ إذا كانت المرأة تشعر بوجود كتلة أو تغيير في الثدي، هل تنتظر موعد الفحص الدوري أم تراجع الطبيب مباشرة؟
1: سؤال مهم. كل كتلة في الصدر لا تعتبر سرطانية. وبالأخص بالعكس، إنه أكثر الكتلة اللي نحس بها بالصدر تكون حميدة. مثل ألياف نسميها فايبرو أدينوما، واللي هي حميدة تماما لا تتحول إلى سرطانات. وفي أكياس بالصدر، هي أكياس مائية، هي هم ما تتحول سرطانية. الفحص الدوري لازم نعمله كل 2 سنين بدون الشعور بأي أعراض. لهذا السبب نسميه فحص دوري، هو فحص للتشيك أب. بس من نشعر بالأعراض ما ننتظر وقت الفحص الدوري، حتى لو كنا عاملين خلال الأشهر الماضية، لازم نراجع الطبيب مباشرة، لأن هذا الفحص يتحول من فحص دوري إلى فحص تشخيصي لأن في أعراض غير طبيعية.
0: دكتورة، ما الفرق بين الماموغرام والألتراساوند والخزعة، ومتى يحتاج يعني الطبيب إلى كل منها يعني؟
1: الماموغرام واللي هو استعمال أشعة الإكس راي لكشف عن أي تغييرات بالصدر ومنها السرطانات، يستعمل لكل النساء من عمر 50 ل 74.
0: إلى 4.
1: وفى في تغيير جديد أنه من عمر 40 ممكن المرأة تطلب هذا الفحص.
0: نعم.
1: بحيث أنه الثدي يكون بين لوحتين من الأشعة وتأخذ الأشعة بطرق مختلفة حتى نكشف عن أي تغييرات. إذا شافوا بالماموغرام أنه في منطقة متغيرة مش شرط تكون سرطانية يعملون الألتراساون واللي هو نوع ثاني من الفحص تستعمل بالأشعة الصوتية.
0: نعم.
1: إذا كان أما في كتلة أو كيس لأن هذا يكشف خاصة على الأكياس بصورة أوضح لو كان فيها كيس مائي. فذاك الوقت نستعمل الألتراساون. لو شفنا في كتلة أو كيس بالصدر نعمل لها الخزعة ونسميها بايوبسي. أما باستعمال الأبرة ونسميها فاين نيدل أو نأخذ جزء منها بالكور بايوبسي حتى يكون التشخيص 100% نوع الخلايا اللي موجودة بهذه الكتلة.
0: ألف سلام عليك مستمعي العزيز مستمعتي العزيزة. دكتورة ما أهمية التاريخ العائلي؟ هل وجود إصابة لدى أم أو أخت يعني بالضرورة أن كل مرأة في العائلة ستصاب؟
1: التاريخ العائلي مهم بس ما يؤكد أنه الشخص الموجود كل شخص بالعائلة راح يصاب. أي واحد عنده بالعائلة قرابة درجة أولى يعني مثل أم أو أخت أو أخ أو أب مصاب بسرطان الثدي هذا يعتبر احتماليته بالإصابة أكثر بس مش شرط راح ينصاب.
0: نعم.
1: من كل سرطانات الثدي.
0: نعم.
1: في نسبة حوالي 5-10% هي موجودة وراثية. وهذول الأشخاص يكونون حاملين لكروموسوم لتركيب مختلف بالجسم يزيد نسبة الإصابة بالمرض بس هم مش شرط إنه راح ينصابون بالمرض في حياتهم.
0: نعم.
1: بس نسبتهم تكون أعلى من الأشخاص المتبقي بدون أي شخص بالعائلة.
0: دكتورة نمط الحياة يعني الوزن الرياضة تدخين هل هذا يؤثر على خطر الإصابة يعني؟
1: نعم ويؤثر كثيرا يعني زيادة الوزن تزيد نسبة الإصابة بسرطان الثدي. عدم الرياضة كمان لها دور كبير. التدخين وشرب الكحول كل هذه المسببات تزيد من نسبة الإصابة. من كل الدراسات نعرف أنه أي شخص عنده هذه النمط بالحياة يدخن أو يشرب كحول عنده زيادة بالوزن نسبة الإصابة بسرطان الثدي تزيد. وبالنسبة بالتشخيص عدم الإنجاب أو الإنجاب المتأخر بعمر متأخر يزيد نسبة الإصابة أو عدم الرضاعة طول الحياة يعني ما إذا
0: الأم رضعت
1: لا عندها أطفال الأم وما رضعت نسبتها تكون أعلى مش شرط راح تنصاب بس نسبة الإصابة أعلى. فهذول النسوان بالعكس لازم أكثر يداومون على الفحوصات حتى.
0: نعم.
1: لا سمح الله لو في تغيير يكشفوا بوقت مبكر.
0: نعم. دكتورة ما أنواع العلاجات المتوفرة اليوم وهل تطورت فرص الشفاء مقارنة بالماضي؟
1: بأستراليا خاصة التشخيص وعلاج المرض سرطان الثدي متطور كثيرا والعلاجات المتوفرة كلش متقدمة تعتمد على نوع السرطان على حجم السرطان وموقعه بل وتكون العلاجات من عملية بحيث السرطان إذا كان كتلة ينشال وحسب تقدم المرض حسب نوع المرض تعتمد العلاجات الأخرى مثل العلاجات الكيميائية أو العلاجات بالأشعة خاصة إذا كان المرض السرطان منتقل إلى الغدد اللمفاوية تحت الأبط فالعلاج الكيميائي يكون مهم جدا حتى يمنع المرض من الرجوع مرة ثانية. بس كل العلاجات متوفرة ومتقدمة خاصة باستراليا حتى تمنح للمريض أنه يسيطر على المرض لسنين طويلة أو على مدار الحياة.
0: سؤال إنساني مهم جدا وسؤالنا الأخير إليك لأن نعرف أنت مشغولة دكتورة وشكرا على وقتك الثمين. ماذا تقولين لكل امرأة تخاف من إجراء الفحص لأنها تخشى أن تكتشف شيئا.
1: أقول لهم إنه الخوف يكون أكبر عاجز لكشف المرض، لأن الخوف يكون من المرض، وبالعكس الكشف المبكر يكون بدوره أحسن طريقة لتنقذ حياتنا. فإذا نخاف من الفحص لازم نعمله أسرع حتى نتأكد من راحة البال إن شاء الله ما في مرض، أو إذا في مرض يكون بالمبكر حتى نقدر نعالجه بصورة كاملة. واتمنى الصحة والسلامة لجميع المستمعين.
0: دكتورة نسينا نقول لك الحمد لله على السلامة، وسفرة كانت إن شاء الله سعيدة وموفقة.
1: شكرا تسلمين
0: شكرا جزيلا. شكرا دكتورة، نورتينا مرة ثانية. في ختام لقائنا نتقدم بجزيل الشكر للدكتورة ميديا إلياس وفقرة صحتك بالدنيا على حضورها وعلى هذه المعلومات والنصائح المهمة، ونقول لكل امرأة تستمتع أو تستمع إلينا، لا تهملي صحتك ولا تجعلي الخوف يمنعك من السؤال أو الفحص أو مراجعة الطبيب. عند ملاحظة أي تغيير غير طبيعي، فليس كل تغيير في الثدي يعني سرطانا، لكن أي تغيير جديد يستحق التقييم. اهتمي بنفسك مستمعتي العزيزة، لأنك غالية على نفسك وعلى من يحبونك. شكرا لكم وشكرا لك دكتورة، ودمتم بألف خير. شكرا دكتورة مرة ثانية.
1: شكرا جزيلا نفلي، مع السلامة.
0: شكرا دكتورة، ونلتقي معك إن شاء الله في الأسابيع المقبلة وموضوع جديد. شكرا دكتورة.
1: شكرا.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تلفزة صوت الجالية العراقية. شكرا للدكتورة ميديا إلياس وعلى فقرة صحتك بالدنيا. ألف شكر للدكتورة.

بهذه الأغنية للفنان محمد عبد الجبار أحن لهم نأتي إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا الصباح. راجينا أن نال أعجابكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

وثلاث دروس عليك أن تحفظها. أولاً: من رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي من يبكيه، ولا تقلق، لن يضيع حقك أبداً. والقوة أن تمشي بجانب الأشياء التي تعنيك وكأنها لا تعنيك نهائياً.

وصلاة اليوم يا رب. يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية ولا تفارقه أبداً.

وخاطرة اليوم: ربي ربي ارزقني حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال.

وقال المهاتما غاندي: كثيرون منهم حول السلطة وقليلون حول الوطن.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. يتقدم رئيس الجمهورية جوزيف عون في اتجاه واضح حشد الدعم للبنان وتثبيت الدبلوماسية خيارا لإنهاء الحرب والاحتلال من خلال تطبيق اتفاق الإطار برعاية أمريكية وبالتوازي مع انتشار الجيش ووسط سلطة الدولة. وفي أثينا كان عون أكثر وضوحا في رسم معادلة المرحلة لا حلا عسكريا نجح في إنهاء المشكلة، ولا يمكن أن يستمر لبنان في دفع أثمان الحروب، فيما المطلوب تطبيق الاتفاق كاملا من الطرفين وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة. وفي المقابل جاء موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري برفض اتفاق الإطار والتفاوض المباشر تحت النار، معتبرا أن 7 جولات من التفاوض لم تنتج سوى مزيد من الاحتلال والدمار، ومتمسكا برفض أي منطقة عازلة أو حزام أمني وبحق لبنان في مقاضاة إسرائيل، وهي مواقف سياسية يمكن تفهم دوافعها، لكن السؤال الذي تفرضه خطورة اللحظة يبقى بحسب مصادر سياسية مطلعة ومواكبة، والسؤال هو الأكبر: ما البديل العملي؟ طغت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ودعم الجيش اللبناني على الزيارة الرسمية التي قام بها أمس رئيس الجمهورية جوزيف عون لأثينا، إذ شدد خلالها على الثوابت التي تحكم الخيار التفاوضي. وفي القمة المشتركة التي عقدت بين الرئيسين أكد الرئيس اليوناني كوستانتينوس تاسولاس أن المهمة الكبيرة ملقاة على عاتق رئيس عون في قيادة لبنان ستكلل بالنجاح، مؤكدا أن اليونان إلى جانب لبنان. وقال تاسولاس إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تساعد في أن يتمتع لبنان بالاستقلالية والرفاهية، وكذلك في تطبيق القرار 1701. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام نائب رئيس الحكومة السابق عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، الذي قال بعد اللقاء: تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان إلى جانب عدد من الملفات المحددة، وفي مقدمها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وتعزيز حضور مؤسساتها العسكرية والأمنية والمالية والقضائية والإدارية التي تعطي قوة ودفع لقيام الدولة وتعزيز حضورها وفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وعلى مستوى أعمالها وقراراتها، من شأنه أن يمنحها القوة والدفع اللازمين للنهوض. وهذا المسار لا يشكل صداما مع أحد، إنما يرتكز أساسا على تطبيق القانون وحكمه، ومن هذا المنطق يمكن بناء الأمور تدريجيا. نفذ الجيش الإسرائيلي منذ بضع الوقت تفجيرا كبيرا في منطقة أرنون أشقيف سمع دويه في عدد من بلدات الجنوب، وسط تصاعد التوتر الميداني واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. ويأتي هذا التفجير في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير ونسف في عدد من المناطق الحدودية بالتزامن مع التطورات الأمنية المتسارعة في جنوب لبنان. وأكد محافظ معلبك الهرمل بشير خضر
إنه عدم وجود أنفاق تحت قلعة بعلبك، داعيا وسائل الإعلام إلى زيارة الموقع والجيش اللبناني إلى التحقق من المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود أنفاق بهدف قطع الشك باليقين وحماية أكبر موقع أثري في لبنان من أي خطر. النشرة انتهت، والآن ننتقل إلى بيروت ونشرة الأخبار مباشرة من تلفزيون لبنان.

0: تصعيد مبرمج للعدو الإسرائيلي، غارات وتفجيرات ضخمة من النبطية إلى الخيام. الرئيس عون: الدولة تحمي الجميع واللبنانيون تعبوا من الدويلات. الاتحاد الأوروبي ووزراء الدفاع يبحثون اليوم في إيرلندا في المهمة الأوروبية لدعم الجيش اللبناني. العاهل الأردني يؤكد للعماد هيكل دعمه الكامل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية في باريس في 17 أيلول. بوتين التقى بزكشيان: روسيا تسعى لدعم إيران في وضعها الصعب بتوفير السلع الضرورية. ونبدأ من الجنوب، حيث النبطية إلى الخيام، تفجيرات عنيفة على وقع تصعيد مبرمج للعدو الإسرائيلي. وفي ذكرى أعلن لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920، الرئيس عون: الرهان يكمن في الحفاظ على السيادة.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في ذكرى أعلان لبنان الكبير أن هذا الإنجاز الذي تحقق في بلورة الفكرة اللبنانية من خلال كيان سياسي جامع للأطراف اللبنانية في تكريس دستوري للدولة صاحبة الرسالة. وهذا الإعلان قد استكمل عبر إعلان الدستور اللبناني والجمهورية في العام 1926 الذي نحتفل بمئويته طوال هذا العام، كما استكمل بالاستقلال وقيام المؤسسات. وأضاف: رغم المعضلات والنزاعات استمر لبنان وهو يعود ليقوم بدوره بين الأمم، ورهان اليوم يكمن في إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة والانطلاق نحو بناء الدولة والمؤسسات وتنشيط الاقتصاد والأعمال، وهذا لا يتحقق إلا من خلال عودة الجميع إلى الدولة، فهي وحدها المرجعية لكل اللبنانيين الذين يوحدهم الميثاق الوطني كمنطلق جامع يحفظ التنوع ضمن الوحدة.
0: في إيرلندا يبحث وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا في مدينة ويكلو في المهمة الأوروبية لدعم الجيش اللبناني. وزيرة الدفاع إيرلندا أشارت إلى أن بلادها ستشارك بالمهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفل. العاهل الأردني يؤكد للعماد هيكل دعم المملكة الأردنية للبنان والجيش.
2: زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عقد لقاء مع الملك عبدالله الثاني بحضور ولي العهد الأمير الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيتي وعدد من المسؤولين في قصر الحسينية الملكي. العاهل الأردني أكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان ودعم جهوده للحفاظ على أمنه وسيادته، مبديا دعمه الكامل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية التي سيعقد في باريس في 17 من أيلول بهدف تعزيز الإمكانات العملانية للجيش وقدرته على تولي مسؤولياته الوطنية.
0: اجتمع وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسا إلى الرئيس الصربي ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومثمنا دعوته الكريمة والجهود المبذولة لإحياء الذكرى 65 لتأسيس حركة عدم الانحياز. وتناول اللقاء الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري، كما جرى عرض الوضع في الجنوب، وأبدى الجانب الصربي استعداده لمواصلة تقديم الدعم للبنان. منسا قدم تعازيه إلى الرئيس الصربي باستشهاد أحد عناصر الكتيبة الصربية التابعة لليونيفيل قرب مرج عيون. وباسم رئيس الجمهورية اللبنانية في كلمة في مؤتمر بلغراد، أكد منسا أهمية مبادئ حركة عدم الانحياز في ظل التحديات التي يشهدها العالم، مجددا تمسك لبنان بسيادته وقراره الوطني.
3: فإن لبنان يشدد على ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للوفاء بتعهداتها والتزاماتها بما يتيح للمؤسسات اللبنانية استعادة كامل دورها وانتشار الجيش اللبناني على الحدود المعترف بها بما يصون السيادة الوطنية ويرسخ الاستقرار ويعزز فرص الأمن والسلام في المنطقة. وهنا لابد أن أطلب منكم الانحياز لضرورته وأهميته، الانحياز إلى الحق والحياة والعدالة. فلبنان اليوم يعاني مأساة مروعة، نحو 4500 مواطن تحولوا إلى ذكرى أليمة لأهلهم وأحبائهم، فيما يناضل نحو 12500 مواطن لاستعادة حياتهم.
0: وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، عقد اللواء منسا اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأمن واللامركزية في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيد جاكمان شاباني لوكو، وفي حضور سفير لبنان لدى صربيا يوسف جبر، كون جمهورية الكونغو الديمقراطية عضو في مجلس الأمن الدولي. وجرى خلال اللقاء عرض الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات الأمم المتحدة اليونيفيل أواخر العام الجاري. وزير الإعلام المحامي دكتور بول مرقص التقى في وزارة الإعلام وزير العدل عادل نصر وجرى بحث في الشؤون الإعلامية. استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم في مكتبه، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة عموما.
4: وزير المالية ياسين جابر بعد تفقده خط الإنتاج الجديد لشركة ريجي، شدد على أهمية هذه المؤسسة لمساهمتها في دعم خزينة الدولة اللبنانية. بازكشيان لبوتين: العلاقات بين إيران وروسيا ذات طابع استراتيجي وليست علاقة عادية.
5: أوضح الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شانغهاي للتعاون أنه لا يحق للقوى الكبرى عندما تمتلك القوة أن تشن عدوانا دون مراعاة الأطر والقوانين الدولية، وقال: نقدر مواقفكم الداعمة لإيران وأن العلاقات بين إيران وروسيا ذات طابع استراتيجي وليست علاقات عادية. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن مشاركتنا في منظمة شانغهاي وبريكس تهدف إلى مواجهة الأحادية القطبية، ونحن بطبيعة الحال نتبع الرؤية التي تتبنونها والقائمة على ضرورة قيام التعددية وندافع عنها.
4: أثر استطلاع أجرته رويترز إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال عند أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، وسط سياء واسع النطاق من الحرب على إيران ومن أداء الجمهوريين في إدارة الاقتصاد، ولم يؤيد سوى 33% من الأمريكيين أداء ترامب في البيت الأبيض، وهو الاستطلاع الثالث على التوالي الذي تجريه رويترز إبسوس، وتسجل فيه هذه النسبة من المشاركين تأييدهم للرئيس. منتقدا الاعتداءات الإسرائيلية والاعتقالات الحاصلة في جنوب سوريا، جدد وزير الخارجية السوري السعد الشيباني التأكيد على أن دمشق متمسكة بمطالبها بالعودة الكاملة لاتفاق فض الاشتباك 1974، كما أضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا مستمرة، لافتا إلى رصد 65 توغلا في شهر تموز وحده. 4 شهداء بغزة، وكاتس يعلن اعتقال مسؤول كبير في حماس في عملية أمنية. 7 قتلى بقصف روسي على كييف واستهداف 54 سفينة من أسطول الظل، وروسيا تسقط 516 مسيرة أوكرانية وتقصف منشآت التصدير بأوديسا. أخيرا وفي الرياضة، أعلن أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات اعتزاله اللعب الدولي بعد أكثر من عقدين من علاقة حافلة مع منتخب بلاده، انتهت بخسارة في نهائي كأس العالم 2026. وكتب ميسي: 39 عاما على إنستغرام، مر بعض الوقت منذ النهائي وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني، أنه قرار لا يزال يؤلمني في أعماق نفسي، لكنني أدرك أن هذا هو الوقت المناسب. وإلى هنا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على الراديو تريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

الدعوة للاتصال إلى الاستوديو مباشرة على الرقم 9415923. ويمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-5500. ويمكنكم أيضا زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان التريونا إن ألبرت ستريت برونزويك

وجاءنا ما يلي: يتشرف قسم ملبون الكتائبي بدعوتكم لمشاركته الصلاة في القداس الذي يقيمه لراحة أنفس فخامة الرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل والرئيس المؤسس للكتائب الشيخ بيير جميل وجميع شهداء حزب الكتائب اللبنانية والمقاومة اللبنانية ولبنان، وذلك نهار الأحد في 13 أيلول 2026 عند الساعة 11 صباحا في كنيسة سيدة لبنان المارونية في ملبون على العنوان 230 نورمانبي أفينيو تومبري

وأيضا دعوة تقول تتشرف القوات اللبنانية في أستراليا ملبون بدعوتكم لحضور الذبيحة الإلهية عن أنفس شهداء المقاومة اللبنانية ولذكرى استشهاد الرئيس بشير جميل، وذلك نهار السبت الواقع في 19 أيلول الجاري من 2026 في تمام الساعة 6 مساء في كنيسة مار شاربل على العنوان 45 Providence Road Greenville. حضوركم تحية وفاء لشهدائنا الأبرار.

وبعد تقدمة حي العرسان ننتقل لطلب خاص من مستمعينا الكثر لمستمعي صوت لبنان، ومنهم فانيسا طلبت غنية لهيفا وهبي وبتقول هوبا.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة تريتروبل زد ومنها صوت لبنان فشكرا. أما إذا كنت تريد الاشتراك يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري، الاشتراك $16، اشتراك عادي $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان هو بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

ومن صوت لبنان كالعادة تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع كارول سماحة، وعندما ستنتهي الحرب.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
2: Three Triple Z 92.3 FM.
4: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر سبتمبر لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بذبذبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من 4 وحتى الساعة 5، ومسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو 9415-1923. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم نشاط غبريال. استمتعوا معنا على مدار الساعة القادمة بهذا البرنامج الأغاني، ونبدأ أغنيات اليوم بهذه الأغنية الشبابية بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل للمطربة نانسي عجرم وأغنية الدنيا حلوة. نسمع مع بعض.

وعودة إلى أغاني الزمن الجميل، ونستمع الآن مع نجاة الصغيرة أغنية من الشباك أنا بستناك، نسمع مع بعض.

استمعنا إلى نجاة الصغيرة وأغنية من الشباك أنا بستناك. ومن نجاة الصغيرة نستمع إلى المطرب محمد فوزي في أغنية مال القمر، والأغنية دي طبعا مهداة إلى مدام عطيات، ونقول لك ربنا يديك الصحة والعافية والعمر المديد. وكمان بنهدي الأغنية إلى إنجي وإيلين وإيفون وكل محبي الفنان محمد فوزي.

استمعنا إلى المطربة شادية وأغنية مخصمني بالمدة. أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة سري تريبل زد، واليوم الأربعاء وهذه الأغاني المنتقى من البرنامج المصري. ومن شادية نستمع إلى المطرب محرم فؤاد في أغنية سلامات، وهذه الأغنية مهداة من الزميل العزيز مراد وهبة، ويهديها إلى الأستاذ أديب نصر الله وحرمه مدام تونة. وإن شاء الله كده مراد ربنا يديك الصحة ونشوفك كده في القريب العاجل في البرنامج المصري. نسمع مع بعض محرم فؤاد.

استمعنا إلى المطرب محرم فؤاد وأغنية سلامات. ومن محرم فؤاد نستمع إلى المطربة ليلى مراد وأغنية الحب جميل. نسمع ونستمتع.

استمعنا إلى المطربة ليلى مراد وأغنية الحب جميل. ومن ليلى مراد وأغاني الزمن الجميل نستمع إلى المطرب عبد الحليم حافظ وأغنية توبة. وهذه الأغنية مهداة أيضا من الزميل مراد ونشأت غبريال إلى محبي ومعضدي البرنامج المصري الأستاذ جورج حراقة ومدام ماجي ومدام فيفي. أتمنى ما اخترته لكم قد ينال رضاكم وتبسطكم وتسعدكم. أغنية عبد الحليم حافظ وأغنية توبة.

استمعنا إلى المطربة هدى سلطان ومحمود عبد العزيز في أغنية تاكسي الغرام، ومن تاكسي الغرام نستمع إلى المطرب محمد عبد الوهاب وأغنية علشان الشوك. نسمع مع بعض.

أعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء برنامج اليوم. أتمنى ما اخترته لكم اليوم قد نال رضاكم ورسم الابتسامة على وجوهكم، وكل واحد فينا طبعا كان لي ذكرى حلوة جميلة مع أغاني الزمن الجميل. يتجدد اللقاء بكم غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشرة غبريال، متمنيا لكم أمسية سعيدة بكل ما يفرحكم ويسعدكم، وربنا يديكم جميعا الصحة والعافية والعمر المديد. ونختم لقاء اليوم مع المطرب فريد الأطرش وأغنية أنت وحشني، وإلى اللقاء.

شاء الله مساءكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإسلامية تريبل زد على موجتين قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 4 في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. ولهذه المحطات لمساء هذا اليوم طبعا ما يجري في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ قصف أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران الساعة 4 بتوقيت غرينتش من مساء أمس. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، تأتي هذه الضربات في أعقاب محاولات قام بها الحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وجنود أمريكيين منتشرين في المنطقة. وفي السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارات على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز نهار الثلاثاء. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي 5 انفجارات في قرية مسن بجزيرة قشم و4 انفجارات في مضيق هرمز. كما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر محلية دوي انفجارات في مدينتي كراك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إضافة إلى انفجارات في مدينتي بين عبارف وسيريك بمحافظة هرمغان جنوبي البلاد. وقال التلفزيون الإيراني أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون بجروح بالغة جراء هجوم أمريكي استهدف حفل زفاف قرب مدينة سيرك، دون أن ترد تفاصيل إضافية عن طبيعة الهجوم أو هوية الضحايا. وفي جنوب إيران أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن غارة جوية أمريكية استهدفت مطار جيرفيت في محافظة كرمان دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في البداية. ولاحقا نقلت وكالة فارس عن نائب محافظة كرمان أن الهجوم لم يسفر عن إصابات ولم يلحق أضرارا بمدرج المطار أو مبانيه. وأفاد نائب والي محافظة هرمزغان جنوبي إيران بأن الولايات المتحدة استهدفت منزلا وحفل زفاف في مدينة كوهشتيك التابعة لقضاء سيريك، مما أسفر عن مقتل 2 على الأقل وإصابة 50 آخرين. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن الولايات المتحدة ارتكبت جريمة حرب في المحافظة من خلال مهاجمة منطقة سكنية في القضاء، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف منزلا وحفل زفاف في المدينة. وأضاف أن فرق الإغاثة أرسلت إلى المنطقة فور وقوع الحادث وأن المصابين نقلوا إلى عدد من المستشفيات. في سياق متصل أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مجددا في مدينة شابهار التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان والتي استهدفت في ساعات المساء. ولكن ماذا فعلت إيران؟ في أعقاب الضربات الأمريكية أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات المسلحة الإيرانية بدأت عملية حاسمة ضد أهداف أمريكية في المنطقة. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية أن العملية تأدي ردا على العدو الأمريكي، مشيرة إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تستهدف وما زالت تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. وأعلن الجيش الأردني مساء أمس تعرض المملكة لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، مؤكدا تصدي منظومات دفاعه الجوي لعشرة صواريخ باليستية وتدميرها من أصل 13 صاروخا. وقال الجيش في بيان أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأردني تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكنية. وأوضح أن التعامل مع الاعتداء تم وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، لافتا إلى أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وقال الجيش أن الفرق المختصة بدأت بالتعامل مع مواقع سقوط المتساقطات وتأمينها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين.
وأهاب بالمواطنين عدم الاقتراب من أي أجسام مجهولة أو تحريكها والإبلاغ عنها فورا، داعيا إلى تجنب تداول الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية. وتلقى أردنيون في عدد من محافظات المملكة مساء الثلاثاء رسائل تحذيرية على هواتفهم وسط أنباء عن اعتراض صواريخ أطلقت من إيران، ولاحقا تلقى مواطنون رسائل تفيد بزوال الخطر والعودة إلى ممارسة الأنشطة بصورة اعتيادية في المحافظات الثلاثة. ويعد ذلك ثاني هجوم صاروخي إيراني باتجاه الأردن خلال أقل من 48 ساعة. وقال مسؤولان أمريكيان أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن إصابات بين الأمريكيين جراء الهجوم الإيراني على منشآت في الأردن. وأعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بطائرات مسيرة. وأعلن الجيش الكويتي فجر الأربعاء تصدي دفاعاته الجوية لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان عبر منصة شركة إكس الأمريكية: نتصدى حاليا للدفاعات الجوية تتصدى الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي تسمع في البلاد ناشبة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت رئاسة الأركان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ والمسيرات أو المواقع التي استهدفتها الهجمات. من جهته قال الجيش الإيراني أن القوات الإيرانية ستأخذ بثأر قاس من المعتدين يجعلهم يندمون. من جانبه قال نائب قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية أن أي نقطة تتاح للعدو لاستخدامها في مهاجمة إيران ستواجه ردا حازما. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الأمريكي مبرر، محذرا إيران من شن ضربات أقوى بكثير في حال ردت على الهجمات. وذكر ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن الجيش الأمريكي قصف أهدافا إيرانية قرب مضيق هرمز ردا على ما وصفه بمحاولة إيران الفاشلة زرع ألغام بحرية في المضيق وإطلاق 8 صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال ترامب أنه منح إيران فرصا كثيرة وقلل من قيمة أي اتفاق محتمل مع طهران، قائلا: أعتقد أن الاتفاق معهم لا يساوي قيمة الورق المكتوب عليه، لقد منحناهم فرصا كثيرة. في المقابل توعد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بالرد، وقال المتحدث باسمه حسين محبي أن عقابا شديدا ينتظر المعتدين، مضيفا: ستندم الولايات المتحدة على هجماتها الجديدة. وتأتي الضربات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز الذي يمثل ممرا حيويا لصادرات النفط وسلاسل إمدادات العالمية. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأ في 28 شباط هجوما على إيران أعقبه إغلاق المضيق قبل أن توقع واشنطن وطهران في 18 حزيران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات مرتبطة بأمن المضيق وترتيبات حركات السفن. أنتقل وإياكم بعد هذه الافتتاحية إلى الصفحة الفنية.

ما زلت مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسنة ريتشبول زاد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. في إسرائيل ماذا يجري هناك؟ في آخر دراسة زلزال مدمر في إسرائيل، رغم التهديد المؤكد والأضرار الجسيمة لا وعي ولا خطة لمواجهته، ولكن في التفاصيل. حذر معهد الدراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب من أن الزلزال المتوقع أن يضرب إسرائيل سيكون شديدا وخطيرا، خاصة إذا لم تتخذ أو تتخذ إجراءات حاسمة للاستعداد للكارثة. ويتساءل لماذا لا ينظر الإسرائيليون إلى هذا الحدث على أنه تهديد كبير. يظهر مؤشر الوعي للتهديدات الذي نشره المعهد مفارقة مقلقة، إذ يرى 14% فقط من الإسرائيليين أن كارثة طبيعية واسعة النطاق تعد من بين التهديدات الرئيسية الثلاثة لإسرائيل في السنوات الخمس المقبلة، و5% فقط يرونها التهديد الأخطر. ولكن عندما يسأل الإسرائيليون عما سيحدث إذا تحقق هذا السيناريو، 65% منهم أن الأضرار ستكون جسيمة أو جسيمة جداً، ويعتقد 58% أن استعداد الدولة ضعيف أو ضعيف جداً. بمعنى آخر، لا ينكر الجمهور خطورة الكارثة ولا يثق كثيراً في الاستعدادات لها، ولكنه مع ذلك لا يعتبرها تهديدا كبيرا. ويؤكد المعهد أن هذه الفجوة جديرة بالنقاش، لا سيما فيما يتعلق بسيناريو الزلزال القوي الذي يعد أخطر كارثة بالنسبة لدولة الاحتلال. وحسب المعهد، تناولت الاستطلاعات تصورات الإسرائيليين والخبراء حول سلسلة من سيناريوهات التهديدات الرئيسية لإسرائيل، وهي الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومن بين الكوارث الطبيعية الواسعة النطاق التي قد تواجهها دولة الاحتلال الإسرائيلي. ونظرا لموقعها بالقرب من صدع البحر الميت، تشهد البلاد هزات أرضية ضعيفة يوميا، بينما تتفاوت الهزات القوية بشكل كبير خلال الألف عام الماضية. من المعروف أن الزلازل قد وقعت في الأعوام 1060، 1202، 1546، 1759، 1837، 1927 و 1995، بلغت قوتها أكثر من 6.2 درجة، وتسببت جميعها في أضرار وخسائر بشرية فادحة. يعد الزلزال تهديدا غير مألوف ضمن قائمة التهديدات التي فحصها المعهد الإسرائيلي. فالتهديدات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية تعتمد جميعها على سلسلة من القرارات والأحداث. وينبه المعهد إلى أن الزلزال لا يعتمد على نوايا العدو أو الردع أو معلومات الاستخبارات أو القرار البشري، إذ سيحدث زلزال قوي عاجلا أم آجلا. وكما يقال أن وقوع زلزال قوي ومدمر في إسرائيل ليس مسألة هل سيحدث، بل مسألة مدى سيحدث. وعن ذلك يضيف ما يقوله الخبراء عادة، نعم نملك القدرة على منع الزلازل، لكن لدينا قدرة كبيرة على الحد من أضرارها. استطلعت الدراسة الإسرائيلية هذه آراء المشاركين حول التهديدات خلال السنوات الخمس المقبلة، ولا توجد حاليا طريقة علمية لتحديد ما إذا كان زلزال مدمر سيحدث تحديدا خلال هذه الفترة. لذا فإن حقيقة أن 25% فقط من الإسرائيليين يقدرون احتمالية وقوع كارثة طبيعية واسعة النطاق خلال السنوات الخمس المقبلة بأنها عالية أو عالية جدا، لا تشير بالضرورة إلى نقص في الفهم، بل تظهر مدى إدراك التهديد. أعزائي المستمعين، أعود وإياكم إلى المحطات الفنية، ولكن أود أن أنهي هذه المقالة بما يتوقع هؤلاء السيناريو أو نحو هذا التنبؤ. يقولون بأنه ممكن أن يحدث وفاة هناك بإسرائيل حوالي 70,000 شخص،
وممكن يكون حوالي 80,000 شخص إصابات خطيرة، وحوالي 37,000 شخص إصابات طفيفة، ونحو 290,000 مبنى سيدمر أو سيلحق به ضرر بالغ. طبعا هذه الأرقام المتوقعة في حال حدوث هذا الزلزال في منطقة الاحتلال الإسرائيلي. أعود وإياكم كما ذكرنا سابقا إلى المحطات الفنية سويا.

0: سلمتني سلمتني.
1: أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصا أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ القصيدة الأخيرة: حجر كنعاني في البحر الميت. لا باب يفتحه أمام البحر، لا باب يفتحه أمام البحر. قلت قصيدتي: حجر يطير إلى أبي حجلا. أتعلم يا أبي ما حل بي؟ لا باب يغلقه علي البحر، لا مرآة أكسرها لينتشر الطريق حصا أمامي أو زبد. هل من أحد يبكي على أحد لأحمل نايه عنه وأظهر ما تبطن من حطامي؟ أنا من رعاة الملح في الأغوار، ينقر طائر لغتي ويبني عش زرقته المبعثر في خيابي. هل من بلد ينسل مني كي أراه كما أريد وكي يراني في الشاطئ الغربي من نفسي على حجر الأبد؟ هذا غيابك كله شجر يطل عليك منك ومن دخاني. نامت أريحة تحت نخلتها القديمة، لم أجد أحدا يهز سريرها، هدأت قوافلهم فناموا. وبحثت لاسمي عن أب لاسمي، فشقتني عصا سحرية، قتلاي أم رؤياي تطلع من منامي. الأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا بعيد عن كلامي. لا ريح ترفعني إلى أعلى من الماضي، هنا لا ريح ترفع موجة عن ملح هذا البحر. لا رايات للموتى لكي يستسلموا فيها، ولا أصوات للأحياء كي يتبادلوا خطب السلام. والبحر يحمل ظلي الفضي عند الفجر، يرشدني إلى كلماتي الأولى لثدي المرأة الأولى، ويحيا ميتا في رقصة الوثني حول فضائه، ويموت حيا في ثنائي القصيدة والحسام. ما بين مصر وبين آسيا والشمال، فيا غريب أوقف حصانك تحت نخلتنا على طرق الشام. يتبادل الغرباء فيما بينهم خوذا، سينبت فوقها حبق. والبحر مات، البحر مات من الرتابة في الوصايا. وأنا إن كنت أنت هناك، أنا الغريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام. وأنا أنا حرب علي وفي حرب. يا غريب علق سلاحك فوق نخلتنا لتزرع حنطتي في حقل كنعان المقدس. خذ نبيذا من جراري، خذ صفحة من سفر آلهتي وقسطا من طعامي، وخذ الغزالة من فخاخ غنائنا الرعوي. خذ صلوات كنعانية في عيد كرمتها، وخذ عاداتنا في الري. خذ منا دروس البيت، ضع حجرا من الآجر وارفع فوقه برج الحمام لتكون منا إن أردت وجار حنطتنا. وخذ منا نجوم الأبجدية يا غريب، واكتب رسالات السماء معي إلى خوف الشعوب من الطبيعة والشعوب. واترك أريحة تحت نخلتي، ولا تسرق منامي ومخدة امرأتي وقوت النمل في جرح الرخام. أأتيت ثم قتلت ثم ورثت كي يزداد هذا البحر ملحا؟ وأنا أنا أخضر عاما بعد عام فوق جذع سندياني. هذا أنا وأنا أنا، وهنا مكاني في مكاني. والآن في الماضي أراك كما أتيت ولا تراني. والآن في الماضي أضيء لحاضري غده، فينأى بي زماني عن مكاني حينا، وينأى بي مكاني عن زماني. والأنبياء جميعهم أهلي، ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا بعيد عن كلامي. والبحر ينزل تحت سطح البحر كي تطفو عظامي شجرا. هذا غيابي كله شجر، وبابي ظله قمر وكنعانية أمي. وهذا البحر جسر ثابت لعبور أيام القيامة. يا أبي، كم مرة سأموت فوق فراش سيدة الأساطير التي تختارها آنات لي، فتشب نار في الغمام. كم مرة سأموت في نعناع أحواض القديمة كلما فركت ريح شمالك العالي رسائل من يمام. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه على أحفاد لوط، ولا يرى لسدوم مغفرة سواي. هذا غيابي سيد يتلو شرائعه ويسخر من رؤاي، وسدى أفتش عن غيابي. فهو أبسط من طريق الأنبياء تمر فوق السفح حاملة سماء للأنام. والبحر، هذا البحر في متناول الأيدي، سأمشي فوقه وأسك فضته وأطحن ملحه بيدي. هذا البحر لا يحتله أحد. أتى كسرى وفرعون وقيصر والنجاشي والآخرون ليكتبوا أسماءهم بيدي على ألواحي، فكتبت لاسم الأرض. واسم الأرض آلهة تشاركني مقامي في المقعد الحجري. لم أذهب ولم أرجع مع الزمن الغلابي، وأنا أنا ولو انكسرت رأيت أيامي أمامي. ورأيت هاوية، رأيت الحرب قبل الحرب بعد الحرب. تلك قبيلة دالت وتلك طبيلة قالت لهولاك المعاصر هيت لك ما أجملك. وأقول لسنا أمة أمة وأبعث لابن خلدون احترام. وأنا أنا ولو انكسرت على الهواء المعدني وأسلمتني حرب الصليبي الجديد إلى إله الانتقام وإلى المغولي المرابط خلف أقنعة الإمام وإلى نساء البحر في أسطورة نخرت عظامي. وأنا أنا لو كنت أنت أبي ولكني غريب عن نخلة الصحراء منذ ولدت في هذا الزحام. والأنبياء جميعهم أهلي ولكن السماء بعيدة عن أرضها وأنا غريب عن كلامي.

السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. انا مبسوطه جدا اليوم اني بعمل رده الفعل على هذا الفيديو لانه من تونس، وانتم عارفين تونس غالي علينا قديش. الله يحمي تونس ويحمي اهلها يا رب. اليوم حنعمل رده فعل على تونس. انا زمان زمان الي ما عملت رده فعل على الدولة الحبيبة تونس، فبتمنى الفيديو هذا ينال إعجابكم. اليوم هنعمل ردة فعل على الرائع لطفي بوشناق وهو بيغني أجراس العودة. أنت عارفين قديش الأغنية هذه لو سمعتوها ألف مرة ما بتزهقوا منها، وبتحسوا أنها بتحاكي الواقع هلا. خلينا نشوف الأغنية، بس قبل ما نشوف الأغنية حطونا لايك واشتراك وانشروا المقطع هذا في كل مكان، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والإنستغرام. ويلا نشوف الأستاذ لطفي بوشناق وهو بيغني أجراس العودة. يلا. أنا بتمنى أني ما أبكي في هاي الأغنية، يعني بتمنى يعني أني أمسك نفسي لآخر الأغنية.

0: حليم العجلة
1: حليمة.
0: لو جئنا نقرعها حالا كادت كنت تكون كالطبلة.
1: الله الله عليك.
0: أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فليم العجلة.

0: قلة من ذا قلة.
1: والغرب بأخطر مرحلة وجميع حروفه علة. أضرتهم كثرتهم لكن وبرغم شبهه

وكأنه الناس اللي بتموت والبيوت اللي بتتدمر وحياتنا كلها اللي بتضيع مش فارقة معا. نعمل المزاد العلني، ببيعنا في المزاد العلني ويروح كمل سهرته. عش أنا آسفة، أنا قلت لكم أنا قلت لكم بدي أحاول أمسك نفسي، بس بصراحة يعني الأغنية هذه بالذات يعني الواحد ما بيقدر يمسك حاله، يعني لأنها فعلا فعلا بتمس القلب، بتمس قلب القضية الفلسطينية. على العموم تحياتنا للطفي بشناق، تحياتنا للتوانسة، تحياتنا ألف ألف تحية لكم. أنا وأنا بقرأ هيك في عن الأغنية وعن الأستاذ لطفي بشناق، قريت خبر إنه هو يعني لم يقصد في سليمان العصر الحالي اللي هو ملك السعودية، هو كان يقصد سليمان العصر الحالي للملوك كلهم والرؤساء والزعماء، وهذا إشي منطقي أكتر، يعني إنه يكون المقصد في الأغنية الكل، وحدث ولا حرج، يعني الكل ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليهم، يعني ما قصروا، ما حدا بيقصر فيهم. بس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطونا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وانشروا المقطع هذا في كل مكان، وتابعوني على الإنستغرام وعلى الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كلها. إذا حابين تبعتوا لي فيديو أعمل عليه ردة فعلي أهل تونس، ابعتوا لي على الجيميل أو على الإنستغرام أو على الفيسبوك. ما تزعلوش مني عشان أنا يعني ما بعمل ردات فعل كتير على تونس، بس ابعتوا لي فيديوهات وأنا بشوف الصالح يعني والمنيح لقناتي والمناسب وبعمله، فيش عندي أي مشكلة، بالعكس أنا يعني بحب تونس جدا، والله يا رب يعني يصلح أحوالها. وأنا أسفة جدا ليعني للبكاء هذا في الفيديو، بس كان غصب عني، رغم اني وانا بحضر الفيديو كنت معهدة نفسي ان انا ما ببكيش وامسك نفسي، يعني لانه للأسف يعني بكيت، بس يعني الحمد لله رب العالمين. وبس هذا كان فيديو اليوم، نلقاكم ان شاء الله على خير، ودمتم بأمان الله ورعايته، وسلام.

موعود فيها صار المدي ولما تلاقت يدها بيدي قلت بدي شكلك بالورد قالت أنا بالعكس ما بدي

وجبت لها حبي من الياقوت تلمع بإيدها مثل نجم سهي. قلت لها يا حاضري وغد عفوك هدايا الحب لا تردي، غطت زنود العاج بالديباج وقالت إذا بتريد ما بدي.

فالحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة، وقلت البسيهن والشمس حلقت فزعت.

وليلي شربت السحر وتغير ودخل غرفتها ورا الأحلام وقربت من صوب الفراش وصرت رش الغفا بعيونها تتنام نامت وحلمت حالها حد وصارت تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة من القهر

0: رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر، وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Bosnian.
1: You're listening to 3ZZZ,
3: where every culture has a voice.
4: Da se uzmu, da se uzmu.